صباح الخير. تحية حارة باللغة العربية إلى جميع المؤمنين الحاضرين هنا اليوم في ساحة القديس بطرس، لا سيما المجموعات القادمة من مختلف الأبرشيات والرعايا والرهبانيات والهيئات والجماعات والحركات الكنسية. تحية خاصة إلى المؤمنين القادمين من جمهورية العراق، إلى المؤمنين القادمين من الجمهورية العربية السورية، إلى المؤمنين القادمين من الأرض المقدسة، إلى المؤمنين القادمين من جمهورية لبنان، إلى المؤمنين القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى المؤمنين القادمين من جمهورية مصر العربية. بينما نستعد لاستقبال قداسة البابا، نذكركم أن البطاقات لمشاركة في اللقاءات العامة هي دائما مجانية وتصدر حصريا من إدارة شؤون البيت البابوي.

0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله.
1: Teraz następuje zapewnienie o modlitwie w języku arabskim, a następnie słyszymy, tak jak już poprzednio, przypomnienie o zakończeniu modlitwy, spotkania modlitwą Ojcze Nasz oraz błogosławieństwem papieskim.
0: وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر.